0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذيره خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع والي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني اللي هب ذعداء، ليت النسيميين منهم رساله، عسى ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيال.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
3: دربي ودرب الشعر واحد، ما قدرنا نفترق. إن كان جوه غيم ولا كان في الجو أغبره، ليت القلم يعرف حدوده كل ما شافه الورق. لولا الورق كان القلم فكي عليها المحبرة. والرعد لا منه رعد، والبرق لا منه برق. تطري علي جمل سنين أيامي اللي مدبرة. لو كنت نسل الشيوخ جربت الكآبة والأرق، لكننا اللي مظهره لا ينبئك عن مخبره. تعبت رجلي في الدروب الكايدة لين العرق، لامس جبيني والرجل بلا فعل ضاع خبرها. يا طارق باب الشقا، باب الشقا ما ينطرق، كذلك الدرب الشقي تحاول انك تعبرها. لا تجعل البسمة من شفاتك حبيبي تنسرق، وتحس انك شايل في وسط صدرك مقبره. ان غاب نور الشمس وجهك نوره البادخ شرق، يصغر مقام الشمس ولا انته مقامك مكبره. نار الغلا يمكن قليل الصبر فيها يحترق، وانا على نار الغلا صبري من اللي يصبرها. بحر العيون السود من مره محب وما غرق، له امام الشوق وانبل من تعلم من بره.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية.
1: بلا توقيت هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت، أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي. تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليجية.

قلبي احترق من بعد فرقك وغياب فرقك وغياب قلبي احترق.

0: على الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تب يا سفينة دولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فزار. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. يا مهتوين الشعر، عن الشعر ما غويت، وجبال فكري تظل القافة بظلالها، بنيت لي اسم في الساحة وسويت صيت ببيات شعر تبيض ويها من قالها. وبالمرجلة ذكر ابويا فوق قمة حفيت، لمجاد تنزلنا قدام نرقالها، ومن يحسب المرجلة فكرة جديدة وبيت، أفعالنا مستحيل تشابه أفعالها. وأنا من انجلترا لدبي لحظة مجيت، هبت علي نسمة كنتات ريالها. يا مرحبا حي هالطلة هلابك، فديت نسمتك يا دار زايد لي كان رمالها. وصتني يا كنك بوسط الفواد ورضيت، واحفظك لي نزفرك في عالية جبالها. وأنا لمريتني وأنا حزين انتشيت، هنيك بدار زايد أو هنيالها. والله يسامحك تطريلي وأنا ما نسيت، غرنوقة نسمتك تلعب على شالها. كم مر للشوق طاري ما عرفت المبيت، وقمت أتخيل هنوف غاب مرسالها. يلين سراني الشوق اللذيذ وسريت، وسهرت ليلة غلاها وانشد هلالها. في عتمة الليل يمرق طيفها لا غفيت، ونصبح الصبح مدري وش هي أحوالها. يعاذري لو تقول اش خذت منها، خذيت خذيت منها شقى نفسي وغربالها. وان قلت لي وش عطيت أقول لك وش عطيت، عطيتها دنيتي وقفت على فالها. وان قلت لي ليه قلبك للوصل مستميت، أقول ما كل وصلا يشبه وصالها. أصد عنها وأدور وصلها ما دريت، كن المشاعر ما هي تستطر باللالها. أغلى من اللي رأيت اللي بعد ما رأيت، وأوله ما بين منحرها وسلسالها. أعف عن غيرها ونالها ما حييت، حتى لو أن العذارة فيهم أمثالها. حاولت أغير طبيعة نفسي وما قويت، النفس تبقى طبيعتها على حالها. ولو كل دلة تسوالي حسب ما بغيت، مديت يمناي قبل يصب فنجانه.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزا. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: أخبره
1: لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافه
2: لو كلها فوق الجبال تحوم
1: إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ ليطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوته، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفوا قساوته. تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته. كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته. قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: أجمل المنوعات الغنائية على دا

أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: صوتك، عيونك، شفاتك، يدك على زيد الكلك اشتاق، وانت شفيك متثاق لك احترق لك وله، ولا انكتب لك قصيد والشعر كم تباها كل ما راق لك.

0: الله على رقته، والله على دمه، أغلى الغنايم إذا غنم لي علوم.
1: علوم. علوم. علوم.
0: أرتاح من راحته،
1: أرتاح من راحته،
0: واهتم من همه، واحزن على غيبته، واستر بقدومه، يهمس وأنا أغرق في ديت الموت،
1: في ديت الموت
0: في يمه.

يا قلب يلي ورثك جروح ولام، بليتني ما هو بنا اللي بليتك، ولعتني من عادني في الهوى خام، واشرفت بي وانا اخطامك عطيتك، طعتك وزبدة طاعتك هم وهيام، والله كتب لي واستهرت وعظيتك.

0: وقتي اللي كثرت أيامه السود
1: وشحت معاها أيامي المستقرة وحزني اللي قادني للبكاء قود من بعد ساعات الفرح والمسرة
2: من بعد ساعات الفرح والمسرة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: اشلع عيونك على كفيك واحملها وعطها جحودا متى ما راق يجهلها يجهلها السالفة ما ثمر معروفي بعينك ونزرع الطيب في عيونك وجملها البارحة يا فضاعة جرحي الغاير خذ عزة الدمع من عيني وهملها
1: وهملها وهملها وهملها
0: لو ضاعت بحد غيرك قلت لا عادت ندري الله متى ما ضاعت أولها لكن مصيبتك أنك مني وفيني تطلع من الروح وتعود وتدخلها ليتك تعبثت في وحدها من عيوني يمكن أسامحك وتجاوز وسهلها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها إلا أنك خسرت شيء ما على بالك وتوقف تاخر الهقوات وولها وش عذرك بروح ضحت لك بدنياها وتقاسمك نص مشربها وماكلها الله يقطعك يا وجه الزمن قاسي حرمتني يسعد اللحظات واجملها
1: واجملها واجملها
0: تموت قدام عيني ساعة احلامي وهوي عليها من اللحفه وقبلها
1: وهوي عليها من اللحفه وقبلها
0: اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها اجلد النفس والطاقه هي الطاقه وندري بحد طاقتها وحملها في ذمتي ما هقت هقوة الهاقي عباير فمحجر عيني مكبلها من قال تحتاج للماقف وللساعد بعض المسايل عشان انك تحللها يا ما تساعدك وتوفر لك مرونة او انك ترد في الاخر تحايلها في ناس تخطيف حقك وتتمناها وفي ناس تحسن اليك ولا تقبلها وقلوب تصلك لكن من أجل حاجة وقلوب أنت عشان الطيبة تصلها يا رب زدنا شرايح منها للطيبة بس ما خفيفة بعض الأحيان تخجلها وقطع جدال الشريحة الانتهازية لو هي على حق ما ودك تجادلها
2: أشعار

0: على الخليجية.
1: وتغير طاعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
1: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها. نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة. أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها. لحظة راسق لي فوراقي أخذ طبها. والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها. مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها. وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها. ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها. واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها. انظر الحطاب نفسه كيف معودها. اي تخيل في الحطب ما كل عودة العودة. اي حطبها لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها. ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة تروي كل نفس رطبة.
0: اشعار فزاع على الخليجي.

0: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير وصباح الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير،
3: لو ما كنت غير،
2: لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر.
3: قصر الغدر
2: قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب في نهار يبين بهالصديق القريب وأدرك الحاضر اللي في المواجي باب غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها، ظهورها عز وشرف تالد وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها وأهل الجهل صقور تشويها، والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، وإذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدرة على القدرة وتشهد لها الدنيا ومن فيها، قضيت عمري في مودتها أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي والخير تفهم طبع راعيها، فيها الذكاء والعرف والفطنة بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني ريحة ثيابي بس تكفيها، هي مثل شعري ومثل تفكيري حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية دانت الأثير.

0: ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: الخليجية 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هوله إلهنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: الشعار في الزراعة على

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه، طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: على الخليجية.
1: تحب الغنى ولا الشعر يا عويد الرند؟ أنا أكتب شعر، لكن إذا تحب أغني لك أغني على ترنيمة النود والنهوند، وزف الكلام اللي يناسب مواويلك عشان أختلي مع ليلك الليلك البرغند. جمالك مجرد حسن وقطابها ليلك، سرى في مياديلك شذا دهن عود الهند. أنا ليتني عطر لجلسري مياديلك، وأنا أقول لك ساعات كلك دلال وعند، وساعة أقول أمك بلتني بتدليلك.
2: الشعار
1: أصالة
2: الشعر
0: على الخليجية.
3: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
4: درهم واحد بس؟
5: ايه انا.
4: كيف يعني؟
5: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
4: من صدقك؟
5: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
6: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنط

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، الصدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: Show.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.

0: الخليجية
1: وتغيرت طاعت علي سيدة الغيب
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لطاح قدرك من عيوب

0: يوافق بأنك تطوله
1: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح ما في هجمل من اللي يسامح سامح ما في هجمل من اللي يسامح.

0: يومياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40 ألف درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. مطر مطر.

0: فزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا موطني يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سوم الكريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم أقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم

0: حالياً على يوتيوب، يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجاناً في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويلعبون ويأكلون مجاناً في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 أكتوبر الساعة 6:00 مساء.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبينا، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينا. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب بعقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحس بالطيب في مد يمناك كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك أول ما يطريلي لجيت المدينة، ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه. طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شي بينك وبينه.

0: التسعة.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنه.
2: لا لا لا لا ما تخافي، رح ابعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أوجولد بقدر اهدي ذهب او فضه واشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى احجز تيكتس طيران واوتيلات من رصيدي بالذهب والفضه.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلا ببعث لك دعوه على التطبيق وانا بيطلع لي مكافآت.
1: هلا فهمت.
3: مع أوجولد في اكثر. تطبيق أوجولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوجولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
5: أنا مجبور فيك.
4: يتضمن 5 أغاني.
5: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزم؟
4: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
5: عادي لما يخونك.
4: إنتاج وتوزيع روتانا.
0: أجمل الأغاني الخليجية.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير، غير،

0: طبيعي
1: فزاع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزاع على الخليجية.

حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني مالي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح، وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: أشعار أشعار على الخليجية.
2: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الهشدة.
2: جلسات على دانتا.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجحها لأساسها على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: وش غير طاق علي سيد الغيب؟
2: تبه سفينة دولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسا. اذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لانها اذا طاحت من يدينك ارتاحت، واذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، اخاف المقام يطيح معها اذا طاحت. ولا تكتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت. غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت. ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت. ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت؟
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: خليجية.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
3: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنط

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبه، أحب الغيم لأن الغيم عالي يجسد كبرياءه.

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يسكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر ابو راشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجدها يبتسم.
3: مطر مطر

0: الفزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
2: أنت

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: على الخليجية.
1: بلا توقيت هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي. تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت، أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي. تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري جدير بحبك الراقي. حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
0: أشعار على الخليجية.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
4: شي وايد أسهل.
5: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
6: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
7: انجرح قلبك عتاب،
6: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: 1-0-0-9.
1: بودكاست استكانة.
2: مرت عليه حالة واحدة حاقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان قاعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
3: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
2: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما

0: الخليجية.
1: وش غير طاعت علي سيدة الغيب؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد واخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له ترى كثر الشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلنا في تاريخ النبي عبرة فدا همي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك، والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساء.
1: دانت الأثير.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيء.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يا ناعس العينين أبو وصلنا زهيد، عسى ستار الهجر فوقها ينسدل، القلب لك أطوع من الخاتم بليد، والشوق من سرب القطع لرضاك أدل، ينقل ودادك من وريد إلى وريد، ويذوب لا سمع الحميمات اتهدل. أهل الثياب الفاخرة ما هي تحيد عن الوصل، كذلك أصحاب البدل كما أعطاك الله من الجسم الرغيد، متطرف من بعضه وبعضها معتدل، أعطاني القدرة على بدع القصيد اللي عليهم أمة محمد في جدل، قفلت باب الوصل يترفى العنيد، قصدك معاد اشتاق لك لكن بدل، ما الشوق لك ينقص اشوف انها يزيد، الظاهر ان الباب ما سكره عدل، عيد معي يا صاحبي في كل عيد، يحيى الغلاء يحيى الوفاء يحيى العدل.
0: اشعار فزاع على الخليج.

0: 09 عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوغولد تطبيق واحد عالم واحد.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 30 37، وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يقول يا دبي يا بنت البحر والقصايد، يا شامخة وقفت على الساحة الأبراج، كنا النجوم بصدر ليلك قلايد، كنا القمر متعلق بهامتك تاج، الموج يهدر بالقوافي الفرايد، يوم انتثر شعر الدجا والدجا داج، لك مجد ماضي ومجد حاضر وعايد، ولك مجد تحكيه المراكب الأمواج، يا ما حكت بإنجاز أهلك جرايد، ويا ما لجالك من على الوقت محتاج، ينوفقه بذراع قايد رقايد، الكل أنور لك من عيونه سراج، فيك الحضارة والفخر والعوايد، يا عالية والعالية ما لها دراج، نالوش صلبين الرجال الشدايد اللي لهم بدبي للعز منهاج، بن راشد محمد علومه وكايد، عن رجبك العليا له الكف معراج، ذخرك وفخرك في الرخاء والشدايد، تغفين وعيونه تحوطك بسياج، وولي عهده ساربك للنوايد، حمدان لك عن حادي الشر مزلاج، كفوف عز للمعزه فرايد، سيري على الكفين ما لحقك احراج، بحرك كريم وبه من الخير وايد، ويل العدو من بحرك زمجر وهاج، بك حسن عن كل البلادين زايد، كنا خلقها الله للضايق علاج، يا ماخذه في الحسن لوحد شهايد، سلام يا نورا على الشرق وهاج، يحفظك ربي من سموم المكايد، يحميك من خلقه على البيت حجاج.
0: أشعار على الخليجية.
2: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
3: هنا مجبور فيك،
2: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزني.
2: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما يخونك
2: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة، معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع إنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته، في حليلة تتوقع إنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته إن هي

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه أخرايك لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي بك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: الناس ليسوا سوى في الكره والامتنان ولم تكن يوما من ايامها كامله ولا جرحني فلان اقول من هو فلان ما عامله بالذي يبغيني أعامله أحشم والذيب وأقدر صهيلة الحصان وصد عن كل رجل همتها خاملها والحكمة من الشعر والسحر سحر البيان اجتمعت اثنينها في فكرة شاملها ما فيه فارس على فارس يحب الهوان الصامل يقدر أهل الوقفها الصاملها يستحقر الرمح نفسه لا طعن له جبان ما بالك فارس وقت اللقاء حامله.

0: إدانة الأهلية
1: 1009
0: الخليجية.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر،
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
4: غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير.

0: الهزة. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها،
0: فزة على الخليجية.

حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 30 37، وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبي على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعه ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنجرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظ يقفي بك مثل بذر رياحها هبت وقفى مثل مقفيت يندب، والغلاء ما يندب قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت تعامل المتادبين بحشمه المتادب.
0: أشعار فزاع على الخير.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزني.
0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40 ألف درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: يا كثر ما كنت مخدوع بهواك، كنت أشوفك غير. لو ما كنت غير، لا تحاول تظهر بصورة ملاك يغني عن قصر الغدر. قطعة حصير.

0: ويمر طيفك على قلبي وحنا بعاد، ويرسم في وجهي ابتسامة شخص ما هو بخير.
1: اشتقت لك
0: لين صرت من الوله لا زاد، مدري اللي يخفق في صدري قلب ولا طير.

أحسب إني بشوفك عقب طول الغياب. في نهار يبين بهالصديق القريب. وأترك الحاضر اللي في المواجي باب، غبت عني وأنا كنت أحسبك ما تغيب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أنا مغرقت كمي بالدموع ولاجحت بكاي، وأنا الشكوى تململ في فمي والدمع فهدابي. حداني للهوى طرف ذبحني وارتعاشة ناي، وأنا أكتب بالشجون وبالجروح اللي من أحبابي. قراني خالي انباله، وأنا اللي كاتب إن شكواي بحبر من حضوري في ليال الحب وغيابي. لأني من كتب تشبه دروبي وقلمي وغناي، وهو رمشه طويل وله رسوم فول كتابي لقاني. والبحر قايم وتل القاع من مرساي، وكان التيه صاري مركبي وشراعها أعصابي. لأنه طاغي حسنه طغى قلبه، وأنا لولاي غشيم فالمودة كان ما عرضت في ثيابي على من صب لي ترياق قلبي من يديه وداي. وعلى هونه سقاني من ظماه ودار دولابي، أحس بأنه نصيح لي، أحس بأنه نصيح لي، وأحسه في مدى يمناي. ومحبوبي منلمة ويتشكل لي وينسابي، وخلاني على بكم المفارق شاعر معناي. مقيد من ندب قلبي معاه وفايت عتابي، ولو لا يتصبر في كنف رب السما مولاي. وأقول الشعر كان الله عليم بعمري الغابي بعد كل السنين، وما نقص من مهجتي وشياي، نقص شوقي وقلت دهشتي واسعدني إعجابي. معه صحبة سفر ويذوب السكر بقلب الشاي، مثل ما قلب أيامي جفاه وخاطري ذابي. نظر لي نادم إن فاتت معاذيره، وكسب رضاي بعيد مستحيل، وضحكتي يلعبها نابي ويتكرر تلاقينا. أنا الرايح وكان الجاي على الدرب بمعاذيره، وقلت بخاطر انطابي. يقولون العرب ما يتبع المقفين فالحراي، وأنا أقول العرب لهب بلوبك خلك أعرابي.
1: أشعار
2: على الخليجية.
3: جديد الفنان علي بن محمد يلقى

0: هذا اليوم رابع يوم والجو رعد وبرق، وهذا اليوم رابع يوم والشوق ذابح.
1: هذا اليوم رابع

0: 9 بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليها قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل، حبة صفرة صغيرة حوالين العين، على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.
4: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
5: درهم واحد بس؟
4: إيه أنا.
5: كيف يعني؟
4: ويا تطبيق أو جولد أقدر أستثمر وأدخر وأحقق عوايد وحتى أستبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
5: من صدقك؟
4: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر أستخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر. أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.

0: على الخليجية.
1: وشيط ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: الحب لو ما يغرقك شوق واشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هوله إلى هنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة. يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلاء زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله. ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله. حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله. وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرة مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حموله. من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: فزاع.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: Jojo Crumb.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانت الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
4: غير غير غير، والأب غير.

0: من خضوعي
1: فزع. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
2: لابد لحظات المفارق نكتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
1: فزع على الخليج.

0: التسعة.
1: حلفت مع شق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: جدال الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسلك قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: جديد الفنان عبد الله الرويشد ميني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6:00 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجذب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك، لو يختلط غث القصيد بسمينة، علاقتي يا أيها الشعر وياك كانت وما زالت علاقها متينة. لولاك ديوان العرب ما حفظناك من الضياع ومن عبث كاتبين، ما زال للشعر وهلا لحظة إدراك تميز المبدع من مقلدينه. يا الشاعر المبدع ترى ما نطق فاك، مردوده يأثر على سامعينه، اكتب عقلك ما تكنها حناياك، ولا تجيب إلا البيوت الثمينة. من يزرع الياسمين ما يحصد الراك، أكيد ما يحصد سوى ياسمينة، ومدام سحبك يا شعر ناثره ماك، عندي حديث للعقول الفطينة. درب النجاح اللي بداياته أشواك، يفوز فيه اللي قوي يقينه، لا يلتفت فمهاترت كل شكاك، وحذره من ضحكة مشجعينه. لو كثروا الأحباب منا ومناك، لا يمكن يقارنهم بحاسدينه، ويلي تقفيت العباد اتقفاك، واللي يهين النفس كلنا يهينه، والطيب الوافي لو انها من عداك لا تظلمه، ظليمة الطيب شينه، ويلي تحسب الطيب في مد يمناك، كم من بخيل كن يمينك يمينه، تعطي وهو يعطي مع ذا ومع ذاك، والله يعلم بالنوايا الدفينة. المنطق الطيب من الرجل لا جاك، تراه يكفي عن عطايا يدينه، وترى الكريم اللي لجيتها وإذا جاك يجذبك بأخلاقه ولطفها ولينه. من كثر بره في المطاليق شرواك، تحس كنهي بر في والدينه، ويا الغالي اللي تحسب إنه نسيناك، عساك تنعم بالرضا والسكينة. أقنص بطيري كني أقنص لذكراك المفرحة، لو كان نفسي حزينة، وارجع لضوضاء المدينة ولقياك، أول ما يطريلي لجيت المدينة. ولولاك ما زاد الولع بي، ولولاك والله لبيع الشوق مع بايعينه، طرى علي الشعر والشعر طراك، أحس يوجد شيء بينك وبينه.
0: أشعار فزاع، على الخليجية
5: فزاع.
6: جانب الأثير
7: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
8: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
5: الخليجية.

0: سبع المساء على دانة الأثير ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها، تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها، قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
3: مطر مطر.

0: الفزاز.
1: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر. لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: في خاطري يكون في خاطري شيء، واشياء تشغلني عن اقصى قذاها، واشياء تتركني مع الغي في غي، واتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت محبك سيدي وانتهى الحي. وان كان في عيني عطش فانت ماها، عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي، محبتك واللي لقاها شراها.
2: الشعار فزاع على الخليجية.
3: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يكن واقعي من أشعار فزاع.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

0: التسعة
1: بودكاست استكانة.
2: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
1: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: اكو مثلك لا حجاك اللي سمعك
1: احلى طرب
0: القى مثلك لا نظرني
2: عيونك اخر امالي
3: جلسات
2: وليلي اطول من اليم
4: اتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: الخليجية.
1: وشهي أرضاك علي سيد الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان.
5: يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة. يا صاحب الهجر هجرك ويش سوابي، ويلك من الله ترفق في عباد الله، نحلت عظامي من الهجران وثيابي، لو تستر الجسم ما هي تستر العلة، بكرة توقف من اللهفة على بابي، نفسك من الشوق والحرمان من تلة، لو تفقد أعصابك أنا ماسك أعصابي، ذق ما يذوق حبيب كان متوله، اعتاب قلبي على الهجران واعتابي عليك يا أبو رموش وقذلتنا هلة، لا تسأل الناس عني لنك درابي، ولا تذكر الشوق لا كثره ولا قله، إن كان قلبك لا من جيت هلابي، بعد البطافنت قلبي كنت محتله، أعطيتني بعض ودك لكن الغابي، أعطيته الشخص ما يستاهلها والله، مسامحك يا الغلا والشوق غلابي، غدرت بي بعد ما خدت الغلا كله، بعلمك عن سبب واحد من أسبابي، يدعو إلى الحزن واللي يسألك قله، ما زود الحزن إلا غدر لأصحابي، يا ليت قلبي حجر أو ليتهم قله، هاجر يا أول غرامي وآخر أحبابي، أنا عزيز ما يرضى حبها يذله، سيفي يقص الحجر من قو مضرابي، لكننا للضعافة ما نياسله.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد صفر صفر تسعة، الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: الأغاني الخليجية على

0: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي
3: يجسد كبرياءه في

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم من تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور ومرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في باله، شروات ذيب يربع واهليا، فات عشاء وحايل البين حاله، وهيج اشجاني ليهب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعاليا من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1-0

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

ابتدأ العد التنازلي، باقي 10 أيام وينطلق الموسم 31 من القرية العالمية. نستقبلكم في عالم أكثر روعة ابتداء من الأربعاء 14 من أكتوبر الساعة 6 مساءً.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح، على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا. شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهم للشرح، صبرنا والصبر جمرة ورا الأضلاع كاوينا. ترى وجه المتيم لو تبسم لا تحسبه مرح، أمانيه التهاوى من عيونه مثل مانينا. بنى من ذكرياته في محيط العاطفة كم صرح، لكن هاج المحيط وما لقاله ساحل أمينا. يا ناس العيد ما له لون ولا له طعم ولا له فرح، وإذا قلت وش الأسباب قلت الله يعافينا. نلوم الوقت والقصة ما تبغي جمع ولا طرح، لأن العيب من ربي خلقنا ساكن فينا.
0: أشعار فزاع على الخليجية. خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: دانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر ما تنقب الطفل،
2: لكن تاتين وكل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
3: إيه أنا مجبور فيك،
0: يتضمن 5 أغاني.
3: لا تحاسب ولا تعاتب، وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.
3: عادي لما
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
4: الجو جوكم.

0: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط، في شرق ولا غرب أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: flesh.
1: أشعار
2: على الخليجية. كم قلت أحبك قال وايد يحبون، وآخر محطات المحبة النهاية، ثم قلت والله بالذي خالق الكون إني اعتبرتك كل يوم البداية، ثم قال أدري بس ما شي مضمون، قلت الأمل بالله ثم بقايا،
3: قلت الأمل بالله ثم بقايا،
2: قال الدليل وقلت في القلب مخزون، أربع حروفك فتح رمز الحماية. شوف العشق واضح وفاضح ومينون، جيتك أنا كلي وقلبي معايا، أنا الوفي اللي فلا يمكن يخون، وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا،
3: وأنت الفرح اللي بيمسح شقايا.
2: قلت العفو من الناس ودهم يدشون الحب،
3: الحب
2: ولا الصحبة أنت الكفاية، ماني سبيل شعور للي يمرون، احساسي الغالي انكتب لك روايه، سبحان من ميزك عن كل مزيون، وخلاك ما بين الخوندات ايه،
3: وخلاك ما بين الخوندات
2: ايه، لا تكثف الباسك ترى تشوف العيون، الزين بين لو تغطى بعبايه،
3: الزين بين لو تغطى بعبايه.
1: اشعار
2: اشعار على الخليجيه.
4: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: مرة

0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت عليك سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلسان.
5: عندي شطر يسوى جميع الاشطر. ما حد من الشعار قبلي يابه يلي تعرف قرمه بين الاسطر وتعرف قصد الشاعر ان غنابه دبي جذابه قبل ما تمطر. لو قلت وانها بالمطر جذابه خطيره وصارت صراحها أخطر غيم ومناظر أوعى وخلابة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
4: فزاع.
0: واحد
6: صفر.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية دانة الأثير.
3: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير.
4: غير غير، والأب غير.

0: مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها
2: فزة على الخليجية.

0: 09 حلفت مع شب مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواته وضاعت دليل
1: والتراك

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزهيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبة، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نور دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صابك.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما في هجمل من اللي يسامح، سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com. خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
2: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
2: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد. We'll be right back.

0: 1009
1: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا اقطف لنا ورد من كل بستاني اللي عليك انك بشعرك تمتعنا واللي علينا نغنيها بالالحاني

لو كل طير في جناحه ريشه اهل الصقاره تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم ان شافته ما تلتفت في غيره وان سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: والخليج على الخليجية.
1: وجولة سريعة في سما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 30 35 الدوحة 31 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 37 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: إش حالات الغيم والمنظر والمطر والجو هب عادي عنك خلي عنك خلي كيف بتصبر والشتاء توه ترى بادي في نهاري والمساء تخطر في الصحة وحلوم لرقادي أنت في عروقي ولا تشعر كل منا صار في وادي كم بقول وكم بكرر بأنك أنت غاية مرادي ليت تسمع ليتك تقدر بح صوتي كثرة ما نادي قلت عقب القيض بتفكر في الشتاء بيحن الفوادي مرات بيه كل هالأشهر والصبر الصبر ما كان له جادي.
1: على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة.
3: الجو جوكم.

0: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9 بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالين العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عن تكلف عنده، نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، يقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: على الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا سيد المال كم نفس معك خانت. والخوف ما هو من الماضي من القادم. والناس لولا تواضع نفسها شانت مع مراعاة ذا سيد وذا خادم. من قصة إبليس خذ حكمتك لا بانت. كانت تغطرس في ذاته عامل إن هادم. لو كان رفضه لأمر الله فقط هانت. الله يغفر ذنوب التايب النادم. مشكلته اللي يعاني منها كانت الكبر. والكبر لله يا بني آدم.
0: الشعار فزاع على الخليجية.
5: أجمل المنوعات الغنائية.

0: 0909 فزاع.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة.
0: فزاع.
1: أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة. أحب الغيم، لأن الغيم عالي.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوبه.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شوقاني، يا زعيم من كل شعبه يحبونه، يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه، يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه، يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه، لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه، في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوته وفي الجدة يستمدونه، جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحم حسب قانونه، صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونه، نفتخر بسمه على طول الأزماني، عاشا مله الإمارات مرهونه.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع هو قلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجري بهي حلم قرن في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
2: خجولة.
3: ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لأن أرض الوفا دون الوفا تمحل. ولأنك الغالي اللي حرك أشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقة أنت الأرق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الأنحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لأن شفاتك المنحل. أصعب سؤال في حياة العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وأنا نويت الرحيل وما قدرت أرحل.
0: أشعار فزاع على

0: عندي.
1: واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر.

فزع. أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

لزارعين الثوم في بستان عشبه خضر، لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: ومن قال شبه تشبيه ما يوفي مقامك مقاله ما به ذهب ينبض حنان ومحبه ما به ذهب في الكون هذا جماله وانتي جمالك ألف سبحان ربه سبحان من صور حلاه ودلاله وأعطاك عين تسلب العقل لبه وأعطاك قلب يا كثرها خصاله قلبك نهر جاري وحلو مصبه يسقي ضفافه من عذوبة زلاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي حزينا لجاله يلي ابتسامك هو دوى الهم وطبه مثل السحر يشفي عليلا لجاله انتي وش انتي دانة في غبة في وسط بحر فيك يا طيب فالة وانتي اللي لو تلمس جماد تنبه ونحرك حسنك فلاه استحالة يا عمة الروح اللي تنبض محبة يا وجه احتار الشعر في جماله حتى القمر يا روحي لو بك تشبه تبقينا الأجمل من طموحه وخياله.
1: أشعار على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير.
3: 1-0-09.

0: الخليجية
1: وش غير طاعك عليك سيدة الغي
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: بواحة الاسرار بواحة الاسرار منقود منقود لا لا تتكلم باللسان الطليقي ترنيمة النهوند ترنيمة النود قام يعزفها حيل وانا فضيقي يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود كيف الخيانة لي تجي من رفيقي ما كنت بعشقها ولا كنت بعود لين اكتشفت ان هواها حقيقي في مقلتيك انهار وبحور وورود لايق فيك الوصف كله يليقي يا معادي للنقص تستاهل الزود وانا لك بسمع الغرام استريقي ارحمني بنظرة ارحمني بنظرة ترى نظرتك جود مشاعري نامت ولا قلت فيقي ضميان قرب شفتك سيد الخود أخاف أموت فراق مبتل ريقي صحيح أنا محبوب للبيض والسود لكن ما غيرك لقلبي عشيقي اللي فتحت العين ألقاك موجود ذكراك ترسم صورتك في طريقي ولا تشعل النارين يا مخصر العود أنا بلي عود زايد حريقي
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: قلبي فزوع وانا شاعر يجري بريح المطر في كل ديرة ديرة ديرة لان الحياة بلا مشاعر خجولة للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله وفي نهايتها على غدر الأحبة خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له إنما من يجهل تاريخ يحضر حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له المحبة في قلوبه للمحبها شصت لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيل لا تقول شلون قصت قول وش لها قصت ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة الشريعة في وصاياها بذلك وصت جاه ردي في رسالة واضحة من نيله وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله والجروح اللي وراح بالضلع رصت
1: أشعار فزاع على الخ

0: على الخليجية.
1: غنيت لحن المفارق واتقنه يسمعه منه هنا واللي هنا ما تلزمه بالسماع لامكنه مدام وقت الرخاء كله غنى يحظ بليس يومك تلعنه واقول يا ليت عني انا علا يطول بعد لا صوت ولا صوره بين ولو مره عشان احارب احزاني كسر الخواطر كسر الخواطر ما هو مثل العظم مكسوره حتى انشغال البال ما يدعيك تنساني اذا انكسر عظمي لقيت الحل دكتور اهم مع كسر الخواطر صار شي ثاني يا صاحبي والنفس لك تخضع وماموره وش لي تريده وانت امرني وتنهاني شفني وانا داعب بعيني نجوم منثوره اسهر معاها ولا تنام تنام بحضاني وقصيدتي والابيات والاوزان وبحوره وتنسمه اللي داعبت شعري وقيفاني كلها تراقب شوف غاليها وفي حضوره يغني الاحساس اهلا بعذب الحاني واذا سدل جنح الدجا ياتي وضفى نوره شروق حتى شروق الشمس وثم ترك واخلاني وتدرون وش هو يجرح الخفاق وشعوره انه اذا ما الحاجة عود لها ثاني تنشد عن الاحوال خل الاحوال مستوره انا ضميت لصاحب المكان يضماني وقصيدتي لي فيك من عامين منشوره افتح عليها واعرف اللي صار وقراني فما تكفيك القصيده شاهد الصوره يمكن تلاقي فيها ما هو يشرح ثاني.

0: الخليجية.
1: وشهي أطلعك علي سيدة الغيب.
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لطاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه.

0: ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله
1: جاد الزمان بعامه ويجود الالهام ونفيد وندور على الاستفاده وفي كل عام احاول احقق احلام واحلام عمري دائما في زياده لمن يحب يكون قدام في خانه اصحاب الفكر والرياده. سولف على نفسك في لحظه هدوء تام العمر لقفه ما يجي فيها إعادة. ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عناده. هذه رسالة وعي الخاصة والعام. لست أدور من وراها إشادة.
2: أشعار فزاع على